0: بكم في نادي الأطفال.
1: أهلا بكم في نادي الأطفال.
0: العلم نور والجهل ظلام.
2: شكرا.
3: وأخيرا مع الصديقة راما كمال الدين في هذه المساهمة وهي من الشعر.
4: تبسم القمر وشع بالصور

0: أساسيات لا تنسى. الزبير بن العوام. حدثيني عن الزبير بن العوام يا صابرين.
1: عفواً.